شكر الوالدين والإحسان إليهما وأعنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما اللهم نندبنا إلى خفض الجناه من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا لقدرهما

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون

البالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلاله بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتح